0: يعني لو كان سنة كم يا؟
1: يوزن كم مغني وشو؟
0: يا؟
1: أكتوي كهارالسن
0: يو هاي كوركت
1: وانجا هارالسن
0: يا سونيا هارالسن دو هذا رأيت دو
1: يا فلوبي رايا
0: هادم
1: هادم
0: كوين أبداغا وين لاند كوين أبداغا وين لاند